0: كان حين يتوق إلى واقع آخر أو أفضل يحلم أو يتخيل.
1: تخيل سلحف مرمية عالسجادة تركض بقاعة تمارين رياضية. تخيل طفل عنده موهبة شعرية بالفطرة بس لغة شعبه

الأفكار صار منظف قماش بيقضي عبقى على العقل وبيمحيله ألوانه. تخيل